dɔn nabila isa a ye torosun dɔ ye a ye torosun ye min kɛ a tagala ka taa filɛ a y'a ye k'a fɔ ko a miirila ko den tun b'a la nka a ma den foyi sɔrɔ a la fo filaburu dɔrɔn فقال لا لا يكن منك ثمر بعد إلا الأبد نبيل إساكو موغس نبيل إساكو دين ستنا كإلا توني موغس ستنا دين دوم إلا توني فيابثة تينة في العال ويراني بيت ترسون أجلا